والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيط الفضيلة والشرف ودرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده.

تم والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيط الفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده

التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيط الفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم أنحن صددناكم عن الهدى

عبادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون وما أرسلنا في قرية

0: الأرض قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين صدق الله العظيم.
1: Pergi maraton di pagi hari, maraton lari ngelilingi sunyi, adat budaya haruslah lestari, tidaklah pacak dijual beli. Dedulur, kita masih bersama Perumpat RRI Pandan.